قال يا قربان غلط بشاطة غلط بشاطة وانا ولنو لك في المخي في المخي لكانو لكانا تزن لدينا نور